تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم. Party girl,

التصرف الصحيح تثبت الطرف المصاب قدر الإمكان باستخدام شيء صلب، وحاول تخلي كمادات باردة أو ثلج ملفوفة بقطعة قماش حتى تخفف التورم، والأفضل أنه تنقلون المصاب إلى أقرب مركز طبي مع تجنب تحريك الطرف المصاب بشكل غير ضروري. وبحالات ثانية ممكن تحتاج أنه تكون هادئ وثابت إلى أن توصل الإسعاف.

السعادة مو كثرة فلوس وغنى، هي بقدرتك أنه تستمتع بالأشياء الموجودة بين إيديك. فمو ضروري تنفق كل اللي عندك حتى تستمتع. ابدي صباحك بشي بسيط، مكان هادئ، تمشى بحديقة أو التقي بصديق أنت ترتاح له. هذه الأشياء البسيطة ممكن تضيف ليومك وتخليك تحس أنه هذه اللحظات ما تنقاس بهواية أشياء. فشعورك ومشاركتك للحظات مميزة مع ناس تحبهم ما تتقدر بأي ثمن.

البيئة هي جزء من حياتنا اليومية، ومسؤوليتنا إنه نحميها ونقلل الهدر بخطوات بسيطة أو أشياء ممكن تكون صغيرة، ويا الوقت راح تصنع الفرق اللي ممكن إذا التزمنا به يغير من بيئتنا للأحسن. مثلاً طفي الأضوية الزايدة، رشد استهلاك المي، قلل استخدام الأشياء المو ضرورية، حافظ على الزرع وحافظ على المكانات بدون ما ترمي أشياء تأثر على بيئتك. فالبيئة ممكن تكون مسؤولية فردية، لكن أثرها جماعي، وكل تصرف بسيط منك اليوم يحمي هذه الموارد للأجيال الجاية.

ابتسامة صادقة هي أحسن شيء تبدي بيه يومك، فلما تضحك جسمك راح يفرز مواد تساعد أنه تحسن مزاجك وتقلل من التوتر وتساعدك أنه تكون مرتاح ومسترخي. فابتسامة بسيطة ما تكلفك شيء، بس تضيف لك هواية أشياء.

مشوارك قريب؟ هذا مو معناه ما تلبس حزام الأمان، لأن هواية من الحوادث تصير بسبب قلة الانتباه، وغالباً تكون مفاجئة وبدون إنذار. فرابط حزام الأمان ما يحتاج منك إلا ثواني قبل ما تسوق السيارة، بس رح يكون سبب لحمايتك وتقليل الخطورة إذا لا سامح الله صار أي شيء.

المسرح مو مجرد عرض أو فن، هو مرآة تعكس المجتمع، ويسمون المسرح أبو الفنون لأن يجمع بعرض واحد التمثيل والموسيقى والشعر والديكور، وضيفوا لها الإضاءة والرقص، وهنا المسرح يصنع تجربة فنية متكاملة.

البورتريه. البورتريه أو فن رسم الأشخاص، بمعنى محاولة تصوير شخصية أو شكل أو حتى مزاج فرد معين بوضع ثابت. هذا الفن القديم اللي تطور على مدى 5000 عام وجسد من خلاله قنوات متعددة كالرسومات، اللوحات الفنية، المنحوتات، صور فوتوغرافية وحتى مقاطع فيديو. من أشهر الأمثلة على فن البورتريه أكيد لوحة الموناليزا للفنان ليوناردو دافنشي، وأيضاً رسومات الفراعنة المصريين القدماء وتماثيل الأباطرة الرومان والأغريق.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الوقت هدية واحترامه من أجمل صور الاحترام، فإذا عندك موعد حاول توصل بالوقت المحدد، لأن هذا مو بس يعكس التنظيم وإنما يعبر عن احترامك لوقت الآخرين. وإذا اضطريت وصار تأخير وهذا عادي عندنا هنا، فحاول تنطي خبر للطرف الثاني واعتذر منه بلطف.

سلامة الأطفال هي مسؤولية الآباء، وترك الأطفال وحدهم بداخل السيارة حتى لو دقائق بسيطة ممكن يعرضهم للخطر، خصوصاً إذا كانت الأجواء حارة، فدقيقة إهمال ممكن تكون عواقبها كبيرة جداً.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

مثل ما تحتاج الكلام حتى تتواصل ويا الناس، تحتاج الصمت. فالصمت هو جزء من الإبداع، وهذا الصمت إلى دور بالموسيقى. فالتوقفات القصيرة بين النغمات تمنح اللحن جمال وتوازن، مثل ما تمنح الكلمات فرصة حتى توصل للمستمع. وهذا أبسط مثال إنه الصمت مهم مثل الكلام.

النباتات من أحلى الأشياء اللي ممكن أنه تزين المكان اللي تتواجد به، واللون الأخضر هو من الألوان اللي يساعد أنه يهدئ النفسية ويبعد عنك التوتر. بس اللي ما نعرفه أنه ورقة شجر واحدة لونها أخضر هي مصنع صغير للحياة، فمعظم أوراق النباتات الخضراء موجودة بها مادة الكلوروفيل، وهي تمتص ضوء الشمس وتساعد النبات أنه يصنع غذاء بنفسه بعملية يسموها البناء الضوئي.

الأناقة مو ملابس غالية أو ملابس كثيرة، هي حسن اختيار هذه الملابس وتنسيقها بطريقة صحيحة. فإذا اختاريت ألوان متناسقة ومقاس مناسب إليك وملائم أيضاً الملابس للمناسبة والمكان اللي أنت موجود بيه، راح يكون عندك مظهر أنيق ويعكس اهتمامك بكل التفاصيل.

0: شوت.
1: كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

لا تصدق اللي يقول لك الفرصة تجي مرة واحدة وما تتكرر. حياتنا مليانة فرص، وإذا راحت واحدة ممكن تجيك غيرها. المهم ما تتوقف ولا تخلي خيبة الأمل تكسر عزيمتك. استمر بالمحاولة وخليك مستعد حتى تقتنص كل الفرص. هذا الكون مبني على التجدد والتغيير، والفرص به ما تنتهي. فلا تقول الدنيا انتهت مع انتهاء أي فرصة. ارفع راسك، كمل طريقك، والفرصة الجاية راح تغير كل حياتك.

الخط الكوفي واحد من أقدم الخطوط العربية اللي حمل اسم مدينة عراقية عريقة، ظهر بمدينة الكوفة وانتشر منها لمختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي. يتميز هذا الخط بأشكال الهندسية المستقيمة والزوايا الواضحة، والخطاطين قديماً كانوا يستعينون بالمسطرة حتى يحافظون على الدقة والجمال لهذا الخط. وبمرور الزمن صار الخط الكوفي وسيلة مو بس للكتابة، صار فن يستخدموه بالزخرفة وتزيين المساجد والمباني والمخطوطات، وازدهر بشكل كبير بعصر الدولة العباسية، وشهد تطورات أدت لظهور عشرات الأنواع اللي اشتقوها من الخط الكوفي.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: الكل ده دواء، بس هذا الدواء لازم تتأكد إنه صلاحيته مستمرة. فقبل تناول أي دواء، خصص لحظات بسيطة تتأكد من تاريخ الصلاحية وسلامة العبوة. فاستخدام دواء منتهي الصلاحية أو محفوظ بطريقة غير صحيحة رح يقلل من فعاليته وممكن يشكل خطر على صحتك.

الضغوط صارت جزء من حياتنا الطبيعية بالعراق، بس انتبه لا تخليها تسيطر على يومك. فلما تتراكم عندك مهام حاول تبدي بالأهم، وأخذ فترات راحة ولو قصيرة، يعني لا تحمل نفسك أكثر من طاقتها. وإذا احتاجت اطلب المساعدة من المقربين منك بدون ما تسبب لهم إزعاج. ولا تنسى أنه تنطي نفسك وقت للنوم والحركة والابتعاد عن الشاشات، لأن هذه الأشياء البسيطة تساعد العقل أنه يستعيد توازنه.

0: قادرة.
1: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
1: Turn my headphone down a little bit. Yeah.

قبة حلب، اسم معروف عند العراقيين بس فعلياً ما لها علاقة بحلب. هي من أشهر الأكلات التراثية بالمطبخ العراقي، وتتناقل الأجيال رواية شعبية تقول أنه التجار العراقيين كانوا يحملون هذا النوع من الكبة اللي هو مصنوع من التمن برحلاتهم الطويلة لمدينة حلب. ليش؟ لأن يتحمل السفر وما يفسد بسرعة. وبالبداية كانوا يسموها كبة المسافر إلى حلب، بعدها اختصروها حتى تكون كبة حلب. فهي أكلة تراثية وإلها حكايتها الخاصة، بس تبقى اليومنا هذا زين المائدة العراقية.

العوائل السعيدة والبيوت العامرة من بنت صدفة ولا معناها حياتهم خالية من المشاكل، هي نتاج أسرار ومهارات حياتية معناها يديرون مشاكلهم بحكمة وبخصوصية، حافظون على أسرارهم وأكو احترام متبادل. المشاكل موجودة بس حلها بإيديهم وحدهم، ماكو أي تدخل خارجي، وبهذا يحققون الأمان بإغلاق الأبواب على نفسهم.

قبل الموبايلات والألعاب الإلكترونية كانت الشوارع والساحات تنملي بأصوات الأطفال وهم يلعبون ألعاب مختلفة. هذه الألعاب صنعت أجمل ذكريات الطفولة اللي موجودة ويا أغلبنا اليوم. ما كانت مجرد وسيلة يرفهون بها عن نفسهم، كانت تعلم الأطفال التعاون والصبر وسرعة البديهية وحتى العمل بروح فريق، وانطت الأطفال فرصة يتحركون ويتواصلون بصورة حقيقية بعيد عن شاشات اليوم. ورغم مرت سنوات، بقت هذه الألعاب بذاكرة العراقيين وبداخلنا حنين إلها دائماً لبساطتها وجمالها وفائدتها. فحاولوا شاركون أطفالكم هذه الذكريات أو حتى تجربون تلعبون وياهم هذه الألعاب.

لما نذكر الفن التشكيلي بالعراق يبرز اسم الفنان فائق حسن، اللي هو واحد من أبرز رواد هذا الفن وأحد أهم اللي أسسوا الحركة الفنية الحديثة بالبلاد. فائق حسن انولد ببغداد وظهرت موهبته الاستثنائية بالرسم منذ الصغر قبل أن يواصل دراسته الفنية ويعود ليضع البصمة بتاريخ الفن العراقي. انعرف عنه حبه للطبيعة وللخيول وللريف العراقي، فكانت لوحاته تنبض بالحياة وتعكس جمال البيئة العراقية كل ألوانها وتفاصيلها، وساهم بتأسيس جماعة الرواد اللي كان لها دور كبير بتطوير الفن التشكيلي العراقي.

أحسن هواية ممكن تعتمدها للتطوير الذات هي القراءة، بس ننتبه إنه هذه القراءة ممكن تضرك بالطريقة اللي تعتمدها. مثلاً إذا قرأت بضوء خافت ممكن تسبب إجهاد مؤقت لعينك أو حتى صداع، وهذا يسبب لك ضعف للبصر بشكل دائم. فالمفروض تستخدم إضاءة مناسبة حتى تقلل التعب وتخلي قراءتك أكثر راحة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: But Sister Lana, if you don't say something, speak up for yourself, they think you stupid. You know what I'm saying?
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

صيفنا بالعراق ما يرحم، وارتفاع درجات الحرارة مستمرة، وبالتالي الجسم يفقد جزء من السوائل والعناصر الغذائية المهمة اللي يحتاجها حتى يحافظ على نشاطه وتوازنه. فننصح أنه تهتمون بتغذيتكم خصوصاً وارتفاع درجات الحرارة. ضيفوا الأطعمة اللي بيها فيتامينات ومعادن لغذائكم اليومي مثل فواكه وخضروات، وحاول أنه تكون متوازن بشرب كميات كافية من المي، لأن هذه أبسط الخطوات حتى تحافظ على صحتك ويا الحرّة.

0: and brown eyes.
1: مع بداية كل يوم خلي الشمس صديقتك، لأن التعرض لأشعة الشمس والمدة قصيرة يساعد الجسم أنه ينتج فيتامين دي، وهذا يدعم صحة العظام. والاعتدال مهم خاصة بأيام الصيف، وأخذ من الشمس فائدتها وتجنب أي ضرر منها.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

فقدان المستمسكات الرسمية من الأمور اللي تسبب إرباك عند الإنسان، بس سرعة الإبلاغ هي أول خطوة حتى تحمي هويتك أو حقوقك. فإذا فقدت بطاقتك الوطنية، إجازة السوق، جواز سفر أو أي وثيقة رسمية، لا تأجل الإبلاغ عنها للجهات المختصة، فهذا الإبلاغ المبكر يساعد على الحد من إساءة استخدام هذه الوثائق ويحفظ حقوقك ويسهل إجراءات إصدار البديل.

الحياة فرص، وأكو فرق بين شخص ينتظر الفرصة وشخص يقرر يصنعها بنفسه. والحياة مو دائما تقدم لك كل شي جاهز، أحيانا الفرص تجي وحدها، وأحيانا لازم أنت تتحرك وتجرب وتغامر حتى تفتح لنفسك أبواب جديدة وتاخذ الفرصة. فمو كل الفرص لازم تنتظرها، بعضها يحتاج منك خطوة حتى تقدر تكون من نصيبك.

السد العالي للكرة العراقية جمولي من الأسماء اللي ما يطويها الزمن، ما كان مجرد لاعب، كان جزء من تاريخ العراق الرياضي. هو جميل عباس انولد بمنطقة الكسرة ببغداد عام 1927 ضمن عائلة انعرفت بحبها للرياضة، واختار أن يصنع اسمه بموهبته وإصراره وبزمن ما كانت بيه لا الملاعب الحديثة ولا المدارس الكروية ولا حتى المعسكرات الاحترافية. بدأ مسيرته مع فريق الحرس الملكي، وبعد ما قامت الجمهورية لعبوا يا فريق الفرقة الثالثة، وكان من أوائل اللاعبين اللي خلوا البنات الأولى لرياضة الجيش العراقي، وهو واحد من الأعضاء المؤسسين للمنتخب العراقي بعد ما تم اعتماده رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1900 أو 5

قعدتك لساعات طويلة بدون حركة لأن عندك شغل، هذا الشيء خطر جداً، ويا الوقت راح يتأثر جسمك بالكامل مو بس ظهرك ورجليك. حاول تتحرك شوية داخل المكان أو تتوقف لي دقيقة حتى تعيد نشاطك بشكل بسيط، وبالتالي تحافظ على صحتك.

0: شو.
1: كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الدموع مرتبطة بالعواطف وبمشاعر الإنسان، فكل ما حس الإنسان بمشاعر قوية راح تنشط عنده مراكز العاطفة بالدماغ وتنطي إشارات للغدد الدمعية حتى تنتج الدموع. والإنسان هو الكائن الوحيد المعروف علمياً أنه يذرف دموع عاطفية، ويعتقد أن هذه القدرة تساعد على التعبير عن المشاعر وتعزز الترابط والدعم بين البشر.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل.

إذا محتاج تقدم طلب رسمي فخليك ويانا بالثواني الجاية، لأن الطلب الرسمي هو وسيلتك حتى تتواصل مهنياً أو إدارياً وبطريقة منظمة وواضحة، وبالتالي تحصل على الخدمة أو الإذن أو تحل المشكلة اللي تمر بيها. الصياغة الصحيحة راح تزيد من فرصة قبول طلبك، وراح تحافظ على احترام العملية الرسمية أو الروتين اللي ماشي بيه شغلك. فمبدئياً لازم تحدد السبب الرئيسي للطلب والغرض منه قبل ما تكتبه، وتخلي الهدف محدد ومباشر حتى يفهم المقابل. استخدم الصيغة الرسمية واللائقة، وبلش بتحية رسمية، وقدم نفسك إذا لزم الأمر، وخلي الوضوح موجود بالطلب وباختصار. وإذا طلبك يستوجب معلومات ضرورية أو مستندات، ارفق هوية الطلب وتجنب الإطالة غير الضرورية، واختم بجملة شكر أو احترام. وتذكر أن تقديم الطلب الرسمي بالطريقة الصحيحة هذا يعكس احترافيتك واحترامك للجهة اللي تستقبل هذا الطلب، وراح تزيد من فرص تحقيق هدفك وتترك انطباع إيجابي عن شخصيتك.

أيو أي بي أف أم 101.5، ومنها دعوة لكل اللي يسمعونا يعرفون شي بسيط عن الإسعافات الأولية. معرف إذا أنتوا عندكم معلومة عنها، إذا تدربتوا أو طبقتوا أو حاولتوا توصلون من خلال الفيديوهات اللي بيها توعية بهذا المجال. ليش؟ لأن الإسعافات الأولية هي الوعي اللي ينقذ الحياة، فالثواني الأولى من أي طارئ ممكن تكون الفاصل بين الحياة والخطر. والإسعافات الأولية مو بطولة وبس، هي شجاعة وهي معرفة هادئة تقدر بيها توجه إيديك لما الكل يكون مرتبك، لأن الدم ما ينتظر طبيب والتنفس ما ممكن ينطيك فرصة ثانية، بس الوعي بهذا المجال هو اللي ينقذ الحياة. فالإسعافات الأولية مو بس مهارة، هي مسؤولية إنسانية، فحاول تكون هادئ. الارتباك خليك بعيد عنه، أمن المكان، وإذا اقتربت من المصاب أعرف شلون تسعفه بالطريقة الصحيحة، وحاول تطلب المساعدة مباشرة وحدد الموقع. فالإنقاذ ما يبدأ بس بالإسعاف، يبدأ بالوعي. تعلم، اتدرب، وخليك جهز، لأن الحياة ما تنطي إنذار قبل الطوارئ.

يومنا بالعراق ممكن نشوف به 4 فصول، والأجواء عموماً ممكن تشوفها يوم حارة، يوم باردة، يوم مطر، ويوم بلا مطر نهائياً. هذا الاختلاف والتقلبات مثل مزاج بعض الناس، بس على العموم خليني أذكر أنه هذه الأشياء هي إحنا سببها. هذه التغيرات مو مجرد ظاهرة مؤقتة، هذه إشارة تحذيرية من الطبيعة لكل البشر، وهذه دعوة للوعي حتى نشتغل ونحافظ على بيئتنا ومستقبل أطفالنا. فهذا التغير المناخي يهدد هواية أشياء، منها مصادر المي والزراعة والصحة، وكل خطوة تأخير راح تزيد هذه المخاطر اللي نواجهها. خلينا نبدي ونغير عاداتنا اليومية، يعني نوفر طاقة، نحمي المي، ونزرع هواية أشجار. فالتزامنا هو الطريق الوحيد حتى نواجه تغيرات هذا الجو ونعرف إحنا بيا فصل.

0: لوحدي.
1: يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

المراجعة بدوائر الدولة متعبة جداً بسبب الروتين ومرات الضغوطات ومرات أكو ناس ما تتحمل، بس خليك على وعي أنه أكو قانون عقوبات عراقي اللي هو 230 المادة منه، تقول أنه كل شخص يتعدى على موظف يهينه أو يهدده أو يقاومه أثناء تأديته للوظيفة، وكل من سب الموظف أو هدد شرطي أثناء تأدية العمل أو عرقل ضمن دائرته الحكومية راح يعاقب بالحبس مدة ما تزيد على 6 شهور. فإذا اختلفت ويا أي من الموظفين أو اللي يأدون واجبهم ممكن تلجأ للسلطة الأعلى وتسجل شكوى عليهم.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أساس التعامل الراقي بين الناس صدق الالتزام والاحترام المتبادل. فإذا تأخرت على أحد لا تتردد أنه تعتذر له، وإذا وعدته فخليك صادق بالوعد، وإذا أخطأت ما بها شيء تتحلى بالشجاعة وصلح هذا الخطأ. فحاول أنه يكون الاحترام داخل بكل تفاصيل تعاملك ويا الناس، وابتعد عن السلوكيات اللي تزرع الحقد أو تثير النزاعات. خليك مصدر للهدوء وللسلام مو العكس. فالمطلوب مو تكون مثالي ويا الكل، بس على الأقل ما تكون سبب بالضرر أو الأذية للآخرين. وحتى التجاهل أحياناً ممكن يكون أحسن من أنه توقع بالخطأ.

0: تأخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.
1: What you do?

باليوم الواحد تمر عليك هواية أشياء تشوفها وتحكم عليها. ممكن تصرف من شخص نبني عليه حكم كامل، بس إحنا ما نعرف شنو الظروف أو القصة وراء هذا التصرف، فدائماً أنطي للآخرين فرصة تفهمهم ولا تسرع بالحكم اللي راح يخليك تظلم الأشخاص. وذكر أنه وراء كل إنسان أكو قصة ما تعرف منها أنت إلا الجزء الصغير.

تعرف أنه احترام وقت الآخرين يبدي من تقليل اللي يشتت انتباههم؟ وحتى تحافظ على التركيز والفعالية بالحوار ضمن الاجتماعات واللقاءات لازم يكون تليفونك صامت، لأن التفاصيل الصغيرة تصنع فرق كبير طبعاً بجودة التواصل. فمجرد أنه يرن التليفون بطريقة مفاجئة رح يقطع سلسلة الأفكار ويشتت انتباه الحاضرين ورح يأثر على سير الحديث. لذلك أفضل شيء خلي تليفونك صامت.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الأكل هو الشيء اللي ما نقدر نستغني عنه، والعراقيين يتلذذون بأصناف مختلفة من الأكل. بس بنفس الوقت لازم ننتبه، لأن داخل جسمنا أكو نظام دقيق يشتغل بهدوء وباستمرار، يحول هذا الأكل الطاقة تساعدنا أن نعيش يومنا بطريقة صحيحة. والمعدة تشتغل بدون ما تتوقف وتتعامل ويا كل الأكل اللي يدخل لها واللي يستحق أنه يكون مختاري بعناية. فاختياراتك للأكل بنوعيته وكميته راح تنعكس مباشرة على صحتك بصورة كاملة وعلى المعدة بصورة خاصة. فانتبه لأكلك وخلي التوازن هو الأساس حتى تريح معدتك مو تعبها.

سمعتك مو لعبة، احسب حساب لكل تصرف ولكل خطوة، لأن هنا أنت تبني صورة عنك ويا الوقت، كلامك، تصرفاتك وبأسلوبك ويا الناس، وكل موقف تمر به وكل كلمة تطلع منك، هذا كله يترك أثر ممكن يرفعك أو يقلل من قيمتك دون ما تحس. لذلك لا تتعامل مع تصرفاتك وكأنه هي لحظة وتنتهي، لأن الناس تتذكر والسمعة تبقى أطول من الموقف.

الفن التكعيبي هو واحد من الفنون البصرية اللي كان إلها تأثير كبير خلال القرن العشرين، واللي ظهر على يد بيكاسو وجورج براك في باريس، هذا بالفترة ما بين 1907-1914 للميلاد. واستمد الفن التكعيبي اسمه من الملاحظات اللي قدمها الناقد لويس فوكسيلا على أحد أعمال براك، واللي وصفها بأنه هي مكونة من مكعبات. وكان الفن التكعيبي يرفض التقنيات التقليدية اللي تقوم على نسخ الشكل والملمس واللون والمساحة، وقدم هذا الفن أمور جديدة مثل اللوحات اللي تقوم على تجزء الأشياء بشكل جذري.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

عملك هو باب رزقك، وبيئة العمل مو مكان للخلافات وتصفية حسابات، هي مساحة تتعاونون بيها وتنجزون وتحققون الأهداف. مرات ممكن يصير ضغط أو اختلاف بوجهات النظر أو مواقف تخليك تزعل، بس المهم شلون تتعامل ويا هذه الأشياء. خلي حديثك يبقى مهني، وحاول تبتعد أنه تحول مكان الشغل لمساحة للشكوى أو نقل الطاقة السلبية. وإذا حسيت من زعاج لا تتسرع بالرد، أخذ لحظات اهدى بيها وبعدين فكر شلون تتصرف.

جيرانك أقرب الناس إليك بعد أهلك، والجيران يا أما يكونون نعمة أو يكونون نقمة، فبالتالي خلي حدود ولا تبني حيطان ولا تدخل هواية بالتفاصيل، وبنفس الوقت لا تتجاهل جارك، خليك محترم بدون تكلف، يعني الصوت العالي، الإزعاج، ركنة السيارة أو حتى العبارات اللي تنكتب على الباب، هذه تكشف أخلاق البيت قبل ما تكشف الناس. فإذا جارك غلط أنت خليك صح، لأن الجار السيء ممكن يصير خصمك اليومي أو نصيرك الدائم.

النخلة العراقية اسمها ارتبط ويا أرض العراق، وكانت وما زالت رفيقة للإنسان العراقي بتفاصيل حياته كلها. فمو بس تطين التمور، لا، جذعها بنوا منا البيوت وحتى الجسور البسيطة، وسعفها صنعوا منا السلال والحصر، ومن ليفها أنتجوا الحبال والأدوات. فالنخلة هي رمز للعطاء والاستدامة، غير أصناف التمور اللي انعرفت بجودتها وطعمها المميز مو بس للعراق، حتى للعالم. النخلة العراقية مكانتها خاصة، مو بس بالتراث الشعبي والأدب والفنون، لا، بكل تفاصيل حياة العراقيين، تمثل الصبر والخير والجذور الراسخة، وهي رمز لهوية العراق وشاهد على حضارة امتدت الآلاف السنين.

0: تأخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. UIBFM.
1: Loneliness has always been a friend of mine. I'm leaving.

0: Dreams.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو آي بي أف أم.

0: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. UIBFM.
1: I've been burning, yes I've been burning.